0: Welcome back to CFN Live. In world news, a doctor working on the front lines of Gaza, she has a firsthand account of the realities of the war. Speaking with Caritas Jerusalem, she describes the toll war has on families, the growing medical needs of patients, and a struggling healthcare system.
1: أنا الدكتورة نداء عدنان راضي أعمل طبيبة لدى مؤسسة كاريتاس القدس المشروع البولندي أنا كطبيبة يعني حالي من حال أي إنسان ساكن في غزة عاش ويلات الحرب مرت عليه سنين عجاف كلها قتل وجوع وتشرد ونزوح مثلا يعني أنا واحدة من غزة فقدت أمي وأخي وأولاد أخي لكن هذا لا يثنينا أنه نكمل طريقنا وطبعا الحمد لله انه احنا اصلا موظفين عند كاريتاس اللي كانت خير سند لنا وداعم في كل ظروفنا اللي مرينا فيها كانت سند لنا وداعمه لنا وكانت لا تبخل يعني انها توفر سبل الراحه لنكمل حتى من نزوح لنزوح فشكرا كثير عاده يومي ببلش من بكير برتب والبي احتياجات بيتي بحضر الفطور بعديها طبعا بودع اطفالي وانطلق الى العمل طبعا في السابق كنت اذهب مشيا الى على الاقدام الى النقطه الطبيه طبعا هذا كان يكلفني يعني جهد وتعب جسدي ونفسي لكن طبعا كاريتاس القدس لم تبخل علينا وفرت لنا وسائل المواصلات وفرت لنا وسيله النقل لتنقل الكادر الطبي ذهابا وايابا فصرنا نوصل لشغلنا مرتاحين كلنا طاقه ايجابيه ان نبلش يومنا

0: في بداية يومي أرتدي معطف الأبيض وخلفه قلب مليء بالمشاعر والمسؤوليات. أقابل مرضى كثر، كل له قصة ألم وأمل بالشفاء.
1: برافو برافو برافو برافو برافو، افتح ايديك، خلص شطور.
0: تقديم طرد غذائي يعني طاقة إيجابية.